أنا لك دوما حب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبونا.